0: عندنا لواقع مروفين، عندنا لواقع بوفين، على ودي نسموه سبليفين موس، أستا لواقع بوف، أستا لواقع بوفين، على ودي نسموه سبليفين موس، سيجارتا هي to the dead.
1: So what is your reggae? Tell me what is your reggae?
0: No, spiritual reggae, righteous reggae, godly reggae, holy reggae, soulful reggae, soul fire reggae, soul fire dub, top class.